لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: Nota Arabia.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: هذه يدي، هذه يدك، هذه يدك.
2: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هيك
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هيك
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: القلم
1: وقتك بإيدك شاعر يمحي ويكتب حكم
0: حكم
1: زي في المراجل حكم

0: نوتة، نوتة عربية.
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.
2: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Monte Carlo Dualia.
1: السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية، السابعة بتوقيت الرياض وكييف. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو دولية، عدها ويقدمها آدم جبيرة.
2: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. التحالف الذي تقوده السعودية يعلن عن إصابة أكثر من 70 شخصا في الهجمات التي أعلن الحوثيون عن شنها هذا الصباح ضد أهداف في المملكة. روسيا تستأنف ضرباتها في أوكرانيا وتطلق صواريخ باليستية على كييف بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة موفدي ترامب إلى موسكو وكييف.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مجددا. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن هذا الصباح عن إصابة 73 شخصا في هجمات للحوثيين على المملكة، متوعدا بمواجهة ما وصفه بالنهج العدائي للحوثيين بكل حزم. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين هذا الصباح عن شنهم لضربات جوية على عدة أهداف في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، من بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة، وذلك بعد اتهام الحوثيين للسعودية بقصف عدد من المحافظات اليمنية بما في ذلك بصواريخ كروز. يأتي ذلك على وقع الاشتباكات المستمرة بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، والذين يحاولون التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الحكومة المدعومة من الرياض والمعترف بها. مزيد في تقرير هدى العناس.
3: قالت وكالة سبأ التابعة لهم إن العدو السعودي يستهدف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز. وفيما أفادت مصادر عسكرية من القوات اليمنية بوقوع هذه الهجمات، لم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها. هذا وشهدت الساعات الأخيرة تطورات على أكثر من جبهة. ففي محافظة الجوف أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع فوق المحافظة في وقت وصلت فيه القوات الحكومية غارتها جوية على مواقع الجماعة في مديريتي اللبنات والعلم ومركز الجوف. أما في محافظة البيضاء فقد نفذ الطيران الحربي الحكومي أكثر من 13 غارة استهدفت منصات إطلاق صواريخ وغرفة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين، فيما أسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 300 عنصر من الجانبين.
2: تباطأت حركة البلاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع بعد أن هددت إيران أمس الاثنين بالرد على أي هجمات أمريكية، وأظهرت بيانات لشركة كوبلر اليوم أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر مضيق هرمز تراجع إلى 7 سفن أمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق. إلى أوكرانيا، حيث استأنفت روسيا ضرباتها هناك، وذلك غداة انتهاء الزيارة التي قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو ثم كييف، وكييف كانت مسرحا لضربات روسية ليلية بالصواريخ البالستية بحسب السلطات المحلية. وقد امتدت هذه الضربات الروسية أيضا إلى مناطق أخرى في جنوب وسط وشرق أوكرانيا. المزيد في تقرير محمد الزاوي من كييف.
4: ساعات قليلة بعد نهاية الهدنة عادت لغة التصعيد إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ذوي انفجارات متعددة شهدتها المدينة نتيجة هجوم مركب بالمسيرات والصواريخ الباليستية والمجنحة وفق السلطات. عمدة المدينة دعا السكان البقاء في الملاجئ مع تواصل حالة التأهب الجوي والتحذيرات من سلاح الجو. الانفجارات تجددت أيضا في أوديسا جنوبا وخاركيف شرقا ومناطق أخرى في توسع واضح لرقعة الاستهداف الليلي. يأتي الهجوم في وقت كشف فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بالتوازي مع محاولاتها إحياء المسار الدبلوماسي المتعثر، تدرس الولايات المتحدة خطوات محتملة لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا خلال فصل الشتاء المقبل. وأوضح أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر حمل خلال زيارتهما إلى كييف أفكارا جديدة تهدف إلى تقريب مواقف الطرفين. المرحلة الممتدة خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر تمثل فرصة مهمة لتنشيط المفاوضات وفق زيلينسكي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: الرئيس الأوكراني صرح لموقع أكسيوس بأن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب أنها مستعدة لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء. رحبت كوريا الشمالية اليوم بافتتاح جسر بري يربطها بروسيا في اليوم السابق، وهو أول رابط بري بين البلدين صمم لتعزيز التعاون في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا. تواصلنا الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إنها السادسة والدقيقة الخامسة الآن بتوقيت باريس، والسابعة والدقيقة الخامسة بتوقيت القدس وبيروت. شدد الجيش الإسرائيلي يوم أمس على أنه سيواصل استهداف حزب الله في لبنان، في جنوب لبنان، على الرغم من وقف إطلاق النار، وذلك بعد ضربات أسفرت أمس عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال معظمهم من أفراد عائلة واحدة. نيكولا نصيف من بيروت.
5: لليوم الثاني على التوالي وصلت إسرائيل غاراتها على النبطية المدينة كما قرى القضاء في محاولة لتدميرها كليا وتهجير سكانها. وصلت الليل بالنهار بغارات صبت قنابلها على النبطية الفوق وعلى كفر رومان بقصف منزل أباد عائلة برمتها من بين ضحاياها 6 أطفال. شملت الغارات أيضا دير الزهراني والمنصوري وطريق سجد الريحان وحولة، فيما تحدثت وزارة الصحة عن مقتل 27 شخصا وجرح 69 آخرين في حصيلة 3 أيام من الغارات الإسرائيلية. بدا بذلك أن إسرائيل لا تكتفي بالمنطقة الصفراء المحتلة، بل تسعى إلى توسيعها شمال نهر الليطاني وجنوبه، وتحديد أهداف جديدة هي إقليم التفاح في محاولة للسيطرة النارية على صيد ساحلا والبقاع الغربي. يتواصل التدمير الإسرائيلي فيما الجولة الثامنة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مجمدة، ما يشي بأن إسرائيل بينما تصر على إقفال أبواب الحلول الدبلوماسية تسعى بالنار إلى فرض وقائع وحقائق عسكرية على الأرض بجعل كل جنوب نهر الليطاني أرضا محروقة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: خلال استقباله أمس لوزير العدل الفرنسي في بيروت، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على تمسك لبنان بتحديد تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، وأعلن عن توجهه إلى باريس الأسبوع المقبل للمشاركة في اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني. من جانبه أكد وزير العدل الفرنسي جيرال دارمانا دعم باريس لمسار الإصلاحات في لبنان، مشيدا خصوصا بإلغاء عقوبة الإعدام، وأكد مواصلة التعاون مع وزارة العدل اللبناني. قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بالرصاص خلال اقتحام مستوطنين قرية حجة، كما قتلت فلسطينيا داخل بؤرة استيطانية، هذا في الضفة الغربية، ودخل البؤرة استيطانية وطعن مستوطنا بحسب ما أفاد مسؤولون. يأتي ذلك فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بما وصفها بحرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية في حال اندلاع اضطرابات في الضفة الغربية المحتلة أو رصد استعدادات لتنفيذ هجوم على غرار هجوم 7 أكتوبر. هذا وحضر الممثل العلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف من أن استمرار الوضع الراهن وخيار إعادة الاحتلال الإسرائيلي الشامل سيقودان إلى كارثة ويقضيان كليا على أفق حل الدولتين. فائزة مصطفى،
6: إذا استمر الوضع في غزة على حاله فسيصبح حل الدولتين عمليا مستحيلا، هذا ما حذر منه الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في إشارة إلى خطة وقف إطلاق النار المبرمة في أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل وحماس، واستند إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع مقابل أقل من 50% تحت سيطرة الحركة الفلسطينية، معتبرا أن ذلك يعني عدم وجود مسار موثوق يقود إلى حل سياسي للنزاع، كما أرجع ملادينوف صعوبة تحقيق حل الدولتين إلى تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشدد المسؤول على ضرورة إقامة إدارة انتقالية ونزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وهو ما تنص عليه خطة السلام. ووافقت حماس في يوليو تموز على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى إطلاق المرحلة الثانية من هذه الخطة، إلا أن تل أبيب لم توافق.
2: دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى عدم تحويل عمليات إزالة الأنقاض في مناطق قطاع غزة الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى عدم تحويلها إلى وسيلة لطمس آثار الجرائم كما قالت. طلبت ألمانيا من محكمة العدل الدولية إسقاط دعوى رفعتها نيكاراغوا بحقها لاتهامها بتسهيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال دعمها لإسرائيل بحسب ما جاء في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا. وقالت ممثلة ألمانيا أمام المحكمة إن القضاة يفتقرون إلى الاختصاص للنظر في القضية، ورفضت اتهامات نيكاراغوا معتبرة أنها غير دقيقة ومشوهة. ألمانيا وفي شأن داخلي بحت، عبر مستشارها فريدريتش مارش عن صدمته وتأثره الشخصي بعد الفوز التاريخي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، وشدد على أنه عازم على مواصلة الإصلاحات كما قال. ويتجاوز فوز اليمين المتطرف هذا في أبعاده مجرد أنه اختراق انتخابي في ولاية، بل يؤشر بحسب مراقبين إلى بداية منعطف تاريخي في المشهد السياسي الألماني منذ الحرب العالمية الثانية. منصف سليمي من برلين.
7: حكم ولاية ساكسونيا أنهالت ينطوي برأي مراقبين في برلين على انهيار ما كان يعرف بجدار الحماية ضد اليمين المتطرف وفتح الباب لدور مؤثر في السياسة العامة للبلاد. أولى تلك التأثيرات ستكون على مصير حكومة المحافظ المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرس. بعض المراقبين بدأوا يتساءلون عما إذا كانت حكومته ستصمد إلى نهاية ولايتها. حالة التذمر الاجتماعي من تداعيات أزمات الطاقة وحرب إيران وأوكرانيا استفاد منها الحزب اليمين المتطرف وسيواصل الضرب على نفس الوتر. حزب البديل يضع نصب عينيه تغيير سياسة اللجوء والهجرة والتعامل مع قضايا الجاليات المسلمة التي تنتظرها تحديات جمة إذا تمكن الحزب اليمين المتطرف من تنفيذ أجندته التي تمتد لتغييرات في سياسة ألمانيا الخارجية ولا سيما باتجاه روسيا. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
2: تظاهر ألاف الأشخاص أمس في برلين في تحرك مناهض لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف غداة تحقيقه إذن لفوز كاسح في هذه الانتخابات المحلية بولاية ساكسونيا أنهالت. شهدت بلغراد مراسم تشييع راتكو ملاديتش القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الذي توفي بعدما كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في لاهاي لإدانته بجرائم حرب والإبادة الجماعية. وأثار التشييع توترا سياسيا جديدا بين صربيا والاتحاد الأوروبي، خصوصا في ظل سعي بلغراد للانضمام إلى التكتل، فقد انتقد الاتحاد الأوروبي ما اعتبره تمجيدا لشخص أدين بارتكاب جرائم خطيرة خلال حرب البوسنة. ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس ونظيره الكوري الجنوبي في مدينة سان بول دي فرانس الفرنسية قمة لوميير بمشاركة أكثر من 200 فنان ومبدع ومسؤول وصانع قرار من حوالي 60 دولة ومنظمة دولية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السينما والصناعات السمعية والبصرية. سليمان ياسيني.
8: في افتتاح قمة لوميير، أول قمة دولية مخصصة لمستقبل السينما، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عالم الصور المتحركة يشهد تحولات كبيرة داعيا لاعتماد استجابة جماعية لمواجهة هذه التغيرات. كما حذر ماكرون من أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة تحل محل المؤلفين والمبدعين، في حين دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تطوير هذه التكنولوجيا بطريقة أكثر مسؤولية. ولم تقتصر القمة على تشخيص المخاطر، بل شهدت الإعلان عن مجموعة من المبادرات الرامية إلى دعم السينما العالمية، من بينها إنشاء آلية دولية لمساندة السينما المستقلة إلى جانب صندوق فرنسي كوري بقيمة مليار يورو. وفي هذا السياق كشف النقاب عن منظمة جديدة تحمل اسم إيريس مخصصة لمساندة السينما المستقلة بميزانية تبلغ 30 مليون يورو. وتكتسب هذه المبادرات أهمية خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها دور العرض السينمائي، إذ تراجعت معدلات ارتيادها بنحو 40% خلال 5 سنوات وفق المعطيات المقدمة خلال القمة.
2: النشرة انتهت، وكان فيها: السعودية تعلن عن إصابة 73 شخصا في الهجمات التي أعلن الحوثيون هذا الصباح عن شنها ضد أهداف في المملكة. روسيا تستأنف هذا الصباح ضرباتها في أوكرانيا وتطلق صواريخ باليستية على كييف بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنت مع زيارة موفدي ترامب إلى موسكو ثم كييف. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونت كارلو الدولي حتى الثامنة بتوقيت باريس، إنها الآن السادسة والدقيقة الخامسة عشرة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: ريتا تطلعكم على الطقس في باريس وعواصم أوروبية أخرى.
1: نعم، البداية إذن من باريس، الطقس غائم في الصباح، مطر بعد الظهر، الحرارة 24 درجة. لندن مطر مع انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 18 درجة. بروكسل مطر، الحرارة 22 درجة. برلين الطقس غائم جزئيا، الحرارة 27 درجة. أما في روما الطقس مشمس مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 34 درجة. مدريد مشمس في الصباح، غائم بعد الظهر، الحرارة 34. لشبونة مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 32 درجة.
2: إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم مع عبد الوهاب الدرخان،
1: وفيها معارك عنيفة وتركيز على تعز والحديدة لمنع سيطرة الحوثيين على باب المندب.
9: تضاعف عدد القتلى في المواجهات الجارية في اليمن من 150 إلى 300 خلال اليومين الأخيرين، وهذا يشير من جهة إلى ضراوة المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثيين، ومن جهة أخرى إلى فاعلية قتالية كانت مفتقدة لدى قوات الحكومة منذ بدء الحرب بين الطرفين عام 2014. وتشمل المواجهات حاليا خمس محافظات بدرجات متفاوتة، وتبقى تعز والحديدة أكثرها عنفا، ومأرب أقلها اشتعالا، لكن محافظتي الجوف والبيضاء شهدتا أخيرا تصعيدا مفاجئا. وعرض التلفزيون اليمني الرسمي مشاهد أمس لعشرات المسلحين التابعين للحوثيين وهم يسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى القوات الحكومية في الجوف شمال شرقي اليمن. وكانت هذه الجبهة على الدوام مصدر قلق لمحافظة مأرب المجاورة، حيث يعيش أكبر تجمع لليمنيين المهجرين من مناطق سيطرة الحوثيين. ويظهر القتال الحالي أن الأعوام الأربعة الماضية منذ الهدنة المعلنة عام 2022 سمحت بإعادة هيكلة الجيش التابع للحكومة وتدريبه وتجهيزه، إذ أصبحت لديه وحدات للمسيرات، كما أنه استخدم الطيران الحربي للمرة الأولى لضرب مواقع حوثية غربي محافظة تعز. ويتهم الحوثيون السعودية بأنها تنفذ هجمات ضدهم، إلا أن الرياض لا تنفي ولا تؤكد. ورغم أهمية المعارك في الوسط والشرق، إلا أن معارك تعز في الجنوب الغربي وكذلك الحديدة في الساحل الغربي تستقطب الاهتمام الخارجي، لأن الحوثيين ركزوا هجماتهم على ميناء المخا وفصله عن مدينة تعز، لأن السيطرة عليه تمكنهم من التحكم بمضيق باب المندب وبالتالي من مهاجمة السفن التي تعبره. ولا يختلف المراقبون في أن السعي إلى هذه السيطرة تكليف إيراني واضح لمنح طهران ورقة إغلاق المضيقين معا، هرمز وباب المندب. لذلك أرسلت تعزيزات حكومية لمنع الحوثيين من تحقيق أي اختراق استراتيجي نحو المضيق، فيما يبدو جرهم إلى خوض حرب استنزاف داخلية محاولة لإضعاف قدرتهم على شن هجمات في البحر الأحمر.
2: تواصلنا الاستماع إلى فقرات صباح مونت كارلو الدولية التي تمتد حتى الثامنة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، السادسة والدقيقة التاسعة عشرة. الآن إلى الصحف العربية، قراءة في الصحف إذن العربية معك أمل بروك. تبدأين من صحيفة العرب، توقفت عندما قال في الصحيفة كاتبه عنوانا معركة ليبيا الحقيقية ليست على صناديق الاقتراع.
10: نعم آدم، الكاتب هو صلاح الهوني، والذي يقول إن ليبيا لا تعاني فقط من مشكلة الشرعية الانتخابية، بل تعاني من مشكلة شرعية القوة. فالمشكلة الليبية لم تعد مجرد خلاف على هوية الرئيس المقبل أو شكل الحكومة القادمة، المشكلة أعمق، يقول الكاتب، وهي أن أدوات القوة الفعلية ما زالت موزعة بين مؤسسات رسمية وجماعات مسلحة وشبكات مصالح محلية، فيما تبقى الموارد السيادية عرضة للضغط والابتزاز والتعطيل، وهذا ما يجعل الانتخابات مهما كانت أهميتها جزءا من المشكلة وليس الحل الكامل لها. يرى الكاتب أيضا أن ليبيا لا تحتاج فقط إلى انتخابات تنتج سلطة جديدة، بل ليبيا بحاجة إلى دولة تستطيع أن تجعل نتائج الانتخابات قابلة للحياة. ولهذا ربما يكون السؤال الأكثر إلحاحا في المرحلة المقبلة ليس متى يصوت الليبيون، بل من يحمي الدولة التي يصوتون لها، يقول صلاح الهوني.
2: تنتقلين إلى مقال في صحيفة العرب الجديد، تساءل كاتبه أي خريطة طريق يحتاجها الفلسطينيون؟
10: اعتبر الكاتب أن الانتخابات في الظروف الفلسطينية الاستثنائية التي يراد فيها تصفية القضية الفلسطينية من جذورها وبكل أبعادها ليست أولوية الأولويات. والأولوية، يقول الكاتب، لابد أن تكون لتوفير مقومات الصمود والبقاء للقضية والشعب عبر وقف التهجير والاستيطان والفصل العنصري، وليس حلا ولا مدخلا للحل، بل من المرجح أن تكون إن عقدت من دون مشروع وطني وبلا توافق وطني، أن تكون أداة لتكريس واقع السلطة، سلطة الحكم الذاتية. مهمتها، يقول الكاتب، إدارة السكان تحت الاحتلال وليس المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى إنهاء الاستيطان والاحتلال، ويراد تأهيلها سواء بالانتخابات أو من دونها لتغطية أي حلول تصفوية مقبلة، حسب تعبير الكاتب.
2: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع أمل بروك، التي تنتقل بكم الآن إلى أبرز ما قاله المتحدث أو قالته المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصحيفة أندبندنت عربية في مقابلة خصت بها هذه الأخيرة الصحيفة.
10: نعم آدم، قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوزلين وولر أن المملكة المتحدة أصبحت على استعداد لتنفيذ خطة دفاعية لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، موضحة أن الطابع الدفاعي للعملية يفرض أن تفهم جميع الأطراف المعنية ما ستقوم به. وأضافت أن الدبلوماسية مهما كانت الصعوبات والتحديات تقوم على استمرار الحوار بين الدول بما في ذلك بين المملكة المتحدة وإيران. فيما يخص الشأن الفلسطيني وإسرائيل، حذرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حذرت من أخطار التعامل مع المستوطنات من دون أن تتطرق إلى تفاصيل المقاربة الجديدة التي تستعد لندن لإجرائها في العلاقة مع تل أبيب، وأكدت استعداد بلادها أيضا لأداء دور في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أما في الشأن السوري، فأوضحت أن تأخر تعيين بلادها سفيرا في سوريا يعود لترتيبات بيروقراطية وأسباب أمنية أيضا.
2: تكتيك في حضرة الاستراتيجية الأمريكية، نقرأ هذا العنوان في صحيفة القدس العربي.
10: يرى الكاتب أن واشنطن تعتمد مفهوم النفس الطويل، إذ لا تبحث الولايات المتحدة دائما عن الحسم التكتيكي السريع، بل تفضل بناء طوق استراتيجي يخنق الخصم اقتصاديا. وتواجه الاستراتيجية الأمريكية تحدي الموازنة بين التخطيط بعيد المدى وبين التكتيكات السريعة والمباشرة. وأضاف الكاتب أن واشنطن تدرك أن الاستراتيجية هي البوصلة وأن التكتيك هو المحرك، وإذا تحرك المحرك ببطء شديد بدون تكتيكات مرنة فإن أبطأ طريق للانتصار قد يتحول إلى مستنقع للاستنزاف. يقول الكاتب باعتماد واشنطن سياسة الخنق الاقتصادي على إيران مع بقاء الخيار العسكري كأداة ردع محدودة، تستقر الاستراتيجية على هذا الوضع البطيء وربما حتى انقضاء الانتخابات النصفية، وهي فترة كافية ووفية لمراقبة التأثيرات على الاقتصاد الإيراني، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات ترامب وفريق ترامب المضطرب. يقول الكاتب
2: كانت هذه جولة على الصحف العربية أعدتها وقدمتها أمل بيروك.
1: والآن نصل إلى الريبورتاج وهو اليوم من المغرب من توقيع رشيد بن زكور.
2: رشيد سلط الضوء في ريبورتاج اليوم على إضراب المحامين في المغرب، وذلك بعد دخول القانون الجديد المنظم للمهنة حيز التنفيذ.
11: توقف المحامون في المغرب عن العمل منذ 15 يوم منصرم رفضا للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة. وبعد نقاشات تشريعية حادة صادق البرلمان أخيرا على القانون وتم نشره بالجريدة الرسمية في 20 من شهر غشت ليصير بذلك نافذا. يرى المحامون أن بعضا من مواد هذا القانون تمس بثوابت المهنة على غرار الاستقلالية. رشيد أيت بالعربي محامي بهيئة القنيطرة.
12: احتفاظ وزارة العدل بصلاحية تنظيم الولوج إلى المهنة عن طريق مباراة دون إقامة أي اعتبار لمجالس هيئات. أيضا منح المجلس على الحسابات صلاحية مراقبة قانونية وسلامة العمليات المالية المتعلقة بحساب الودائع والأداءات، رغم أن الأمر لا يتعلق بأموال عمومية ضدا على نصوص الدستور.
11: فتيحة شتاتو محامية بهيئة الرباط. رفض المحامين إضعاف دورهم كان السبب لاعتماد هذا القانون.
13: عدم قبول المحامين بإضعاف مهنة المحاماة والدور اللي كتقوم به هو سبب هذا الاحتجاج بخصوص هذا القانون. وهذا المنع يراد به تقليل من القدرة ديال المحامون على تغيير ميزان القوة داخل المحكمة وفي الواقع السياسي.
11: فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي فإن القانون الجديد حسب هيئات المحامين هو أول قانون يتدخل في وضع قيود جديدة تتنافى مع أبسط مبادئ الدستور إلى جانب التضييق على المحامين أثناء المرافعات.
12: منح القاضي صلاحية تحرير محضر في حق كل محامي صدر عنه فعل يراه هذا القاضي إخلالا بنظام الجلسة أو سير أشغالها، وهما مفهومان فضفاضان سيؤديان لا محالة إلى التضييق على المحامين أثناء ممارسة مهامهم وبالتبعية على حق المتقاضي في دفاع فعال.
11: في اجتماع استثنائي لها يوم 27 من شهر غشت الماضي جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت الدعوة إلى مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى التحكيم الملكي. محمد بن جلون عضو الجمعية.
14: كإجراء دستوري لم نباشره بعد، ولكن فهو متداول وطبعا مطروح لأن عاهل البلاد نصف بل شرف مهنة المحاماة في مناسبات عديدة.
11: دخول هذا القانون حيز التنفيذ يحتم على المحامين البحث عن وسائل أخرى للدفاع عن مطالبهم. يقول خالد الوالي العالمي أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بمدينة فاس.
15: التحول إلى مرحلة النفاذ يتطلب انتقال من المقاطعة الميدانية إلى المواجهة القانونية والمؤسساتية، فخوض المعركة من داخل أروقة المحاكم عبر الشهادات قضائية وتفسيرات قانونية تفرغ المقتضيات المعيبة من مضمونها الدار وتصون حقوق الدفاع.
11: القانون الجديد سيعزز قواعد المسؤولية والحكمة المهنية، هكذا قالت وزارة العدل، في انتظار ما سيقوله أصحاب البدلة السوداء في الأيام القادمة بعدما أدى توقفهم الطويل عن العمل إلى إرباك وتعطيل المحاكم. رشيد بن زكور الرباط، مونتي كارلو الدولية.
0: كافي شو برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز اخباري جديد مع سليمان ياسين.
1: شكرا ريتا، صباحكم سعيد. مستمعينا الكرام، اعلن التحالف الذي تقوده الرياض لدعم الحكومه في اليمن ان سلسله هجمات شنها الحوثيون اسفرت عن اصابه 73 مدنيا في جنوب غرب السعوديه. وقال الناطق الرسمي باسم قوات تحالف اللواء الركن التركي المالكي ان اعتداءات الميليشيا الحوثيه والتي كان اخرها استهداف اعيان مدنيه واقتصاديه في مدن ابها خميس مشي وجزان ونجران تعد انتهاكا سافرا لسيادة المملكة، متعهدا بالرد على المتمردين المتحالفين مع إيران. هددت طهران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. من جانبها، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران سيكون خطوة إيجابية في وقت تتزايد فيه الدعوات لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. في لبنان، قتل 13 شخصا بينهم رضيعان في غارات إسرائيلية ليلية على جنوب البلاد وفق وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته جاءت ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواتها. وفي غزة، دعت المقررة العامة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي إلى عدم استغلال عملية إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية لطمس آثار الجرائم. وفي إسرائيل، اتهم أغادي أزنكوت أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقبلة نتنياهو بتقديم مصالحه السياسية على أمن البلاد. في ألمانيا، تظاهر ألاف الأشخاص في برلين احتجاجا على حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف غدا ذات فوزه الكبير في انتخابات محلية. هذا وأعرب المستشار فريدريش ميرتس عن صدمته من الهزيمة الثقيلة التي مني بها حزبه، متعهدا مواصلة الإصلاحات. في إسبانيا، فتحت السلطات تحقيقا رسميا في دخول عشرات ألاف المهاجرين إلى جيب سبت أواخر شهر يوليو الماضي وسط أدلة تتحدث عن عملية توجيه وتسهيل من الجهة المغربية. وفي أوكرانيا، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن روسيا أبلغت مبعوثي دونالد ترامب باستعدادها لبدء مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى احتمال حدوث خفض للتصعيد خلال فصل الشتاء المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، هي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، الحصار البحري الأمريكي أدى إلى تحييد أهم ميناء نفطي إيراني وإخراجه عمليا من معادلة تصدير النفط. كيف استطاع هذا الحصار تعطيل ميناء جاسك الإيراني الذي يقع أصلا خارج مضيق هرمز؟
3: تحية طيبة للجميع. الفكرة الإيرانية من إنشاء ميناء جاز كان هو إنشاء ميناء يتجاوز مضيق هرمز جغرافيا، بمعنى أن إذا أصبحت هناك مخاطر في منطقة هرمز سواء بالإغلاق أو المخاطر الأخرى، يتم نقل النفط عبر عربية إلى ميناء جاسك ثم تحميله عبر الناقلات النفطية مباشرة من خليج عمان والانطلاق نحو الأسواق الآسيوية ولاسيما الصين. لكن الحصار الأمريكي الحالي لم يعد يقتصر على التركيز على منطقة هرمز، بل توسع ليشمل مراقبة واعتراض كل السفن في منطقة خليج عمان وبحر العرب التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية ولا سيما ميناء جاسك. لذلك أصبحت المشكلة ليست في وصول النفط إلى ميناء جاسك، وإنما في قدرة الناقلات على تحميل النفط الإيراني والوصول إلى المشترين بشكل آمن. هذا يفسر التراجع الحاد في الأرقام. صادرات ميناء جاسك بلغت نحو 129 ألف برميل يوميا في مارس الماضي، ثم 63 ألف في أبريل، و54 ألف في مايو، و91 ألف في يونيو، و33 ألف في أغسطس قبل أن تصل الشحنات المرصودة إلى صفر في الأسبوع الأول من سبتمبر. الإضافة في ذلك أن هناك استهداف مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة استهدفت مؤخرا ناقلات إيرانية من بينها ناقلة قرب ميناء جاسك، بما يرفع المخاطر ليس فقط على النفط الإيراني المصدر وإنما على مالكي السفن وشركات التأمين والوسطاء الذين قد يفكرون في المشاركة في عمليات التجارة وشراء النفط مع الجانب الإيراني.
2: زياد، وما هي الدلالة الأوسع لهذا التطور بالنسبة لإيران ولباقي دول الخليج؟
3: نعم، الدلالة استراتيجية كبيرة بالنسبة لإيران، لأن إيران أسست ميناء جاسك كي تملك ورقة استراتيجية يمنحها حرية حركة نفطية إذا تم استخدام هرمز كورقة الضغط على بقية دول الخليج وعلى الاقتصادات العالمية. لكن الأحداث الحالية والحصار الأمريكي كشف ضعفا أساسيا في هذه الاستراتيجية. تجاوز نقطة اختناق جغرافية كمضيق هرمز لا يكفي إذا بقي الطريق البحري الذي يليها معرضا للحصار. هنا تظهر أيضا المفارقة مع دول الخليج الأخرى. السعودية لديها خط شرق غرب الذي يستطيع نقل النفط إلى البحر الأحمر، كذلك هناك الإمارات لديها خط حبشان الفجيرة الذي يمكنها من تصدير النفط خارج مضيق هرمز. أما إيران فتعتمد على ميناء جاسك للغاية نفسها، لكنها اليوم ورقة معطلة نتيجة الحصار الأمريكي الذي توسع كثيرا ليشمل كافة الموانئ الإيرانية. لذلك فإن تراجع دور جاسك يضعف جزئيا من ورقة هرمز الإيرانية، بمعنى أنه إذا هددت إيران صادرات الآخرين عبر المضيق تستطيع الولايات المتحدة في المقابل منع صادرات إيران حتى من الموانئ الواقعة خارج هذا المضيق، لذلك تصبح تكلفة التصعيد على الاقتصاد الإيراني أكبر. الخلاصة، ما يحدث في جاسك يكشف أن المشكلة الإيرانية لم تعد فقط في كيفية تجاوز مضيق هرمز، وإنما في كيفية الوصول إلى الأسواق العالمية تحت حصار بحري مطبق. إيران أنفقت نحو 2 مليار دولار لإنشاء هذا المنفذ النفطي خارج المضيق، لكن السيطرة على الجغرافيا وحدها لم توفر الحماية عندما انتقلت المواجهة إلى البحار المفتوحة.
2: استمعتم إلى زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
4: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، تواصل معكم دائما بفقراته المتنوعة بفقرات هذه الفترة، ومنها فقرة الاستهلاك والتسوق. فيها اليوم ريتا اختارت أن تتوقف عند ميزانية زيارة البابا إلى فرنسا، يبدو بأنها ستكلف كثير.
0: الكثير، نعم، سيزور البابا ليون 14 فرنسا من 25 إلى 28 سبتمبر الحالي، وقد قدرت تكلفة الزيارة ب 27 مليون يورو. 27 مليون يورو. وأطلقت الكنيسة الفرنسية حملة لجمع التبرعات، وجمعت حتى الآن نحو 5.5 مليون يورو. تشمل النفقات التنظيم، اللوجستيات، الأمن وتجهيز المواقع في باريس ولورد وميتس. وسيشارك في الزيارة أكثر من 700 ألف شخص، مع تعبئة نحو 15 ألفا من قوات الأمن. أما من أبرز الفعاليات، 80 ألف شخص في ملعب فرنسا، 500 ألف شخص في ساحة كونكورد وشانزليزي، 150 ألفا في مدينة لورد، إضافة إلى عشرات الآلاف في مدينة ميتز الفرنسية.
2: تراجع الإنتاج الصناعي الألماني في شهر يوليو الماضي.
0: نعم، وكان ذلك طبعا في ألمانيا بشكل مفاجئ خلال شهر يوليو، حيث انخفض بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر السابق، وذلك بسبب انخفاض حاد في إنتاج صناعة السيارات. وسجل قطاع السيارات تراجعا بنسبة 9.2%، مما كان السبب الرئيسي لانخفاض الناتج الصناعي. وأشار خبراء اقتصاد إلى أن النشاط الصناعي الألماني يتحرك ببطء، في حين كان قطاع الطاقة والبناء أبرز القطاعات التي حققت نموا. وربط بعض المحللين التراجع بتأثيرات موجة الحرارة والجفاف اللذين أثرا في مختلف القطاعات، مع بقاء إنتاج الطاقة المتجددة في مستوى مرتفع.
4: النشرة الرياضية،
2: مع عزيز المنجلي، وفيها اليوم عودة مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
5: صباح الخير. قبل 16 عاما كان جوزيه مورينيو وكريستيان كيفو في غرفة ملابس واحدة. المدرب البرتغالي كان يقود انتر ميلان إلى الثلاثية التاريخية، والمدافع الروماني كان أحد ركائز الفريق. اليوم يجلسان على مقعدين متقابلين، فريال مدريد يستضيف انتر يوم الثلاثاء عند 9 مساء بتوقيت باريس في افتتاح مشوارهما بدوري أبطال أوروبا. وقد وصف مورينو تلميذه السابق ذات مرة بأنه أحد أبنائه. أما كيفو الذي أحرز الدوري والكأس في موسمه الأول فيرد الاعتراف بالجميل، لكنه يرفض أن يختصر في ظل معلمه، مؤكدا أنه لم يقلد أحدا ولن يفعل، وأن له رؤيته الخاصة لكرة القدم. نستمع إلى كريستيان كيفو.
6: بالنسبة إلي جوزي شخص استثنائي، وكنت محظوظا جدا باللعب تحت قيادته. لقد ساعدني كثيرا في مسيرتي، خاصة خلال اللحظات الصعبة، لن أنسى ذلك. هو مدرب تقاسمت معه العديد من الأوقات الاستثنائية. لم أقلد أي أحد ولن أفعل ذلك في مسيرتي. لدي رؤية الخاصة لكرة القدم، بنيتها خلال السنوات التي قضيتها لاعبا، ثم خلال 6 سنوات في قطاع الناشئين، حيث كنت محظوظا بتولي تسيير الأجيال الصاعدة وخوض تجارب صقلت مهاراتي في هذا المجال. ثم خلال 1.5 سنة السنة منذ أن بدأت المغامرة مدربا أول،
5: ويدخل ريال مدريد اللقاء تحت الضغط بعد سقوطه الجمعة أمام ريال بيتيس بهدف نظيف في أول هزيمة له هذا الموسم، وهو أول لقاء أوروبي لمورينيو مع النادي الملكي بعد 13 عاما. نستمع إلى جوزي مورينيو.
7: أريد الفوز، بإمكاني أن أقول لك أريد أن ألعب جيدا وأمتع المتفرج، لكن لا أريد أن ألعب جيدا وأخسر مثل ما حصل في مباراة بيتيس. أريد الفوز. أنتم تعلمون أننا في مرحلة تقتضي أن نلعب 8 مباريات، من خلالها يجب أن نتأهل إلى الدور القادم، وأعلم أننا سننجح في ذلك.
5: في المقابل يصل إنتر ميلان بثقة كبيرة بعد فوزه على نابولي في قمة الكالتشو وبعلامة كاملة في 3 جولات. وقد اتجه الفريق خلال الميركاتو الصيفي نحو انجلترا بضم جون ستونز وكريستين جونز وجيت سبينس، وتاريخ المواجهات يميل بوضوح إلى النادي الملكي الذي لم يخسر في آخر 4 مواجهات بينهما في دوري الأبطال، وإلى برشلونة الذي يدخل الأجواء الأوروبية يوم الأربعاء أمام فاينورد الهولندي. 17 هدفا في 4 مباريات وصدارة منفردة في لا ليغا، أرقام لافتة لفريق يخوض الموسم دون رأس حربة صريح بعد رحيل ليفاندوفسكي وانتقال توريس إلى باريس سان جيرمان ونهاية الميركاتو دون التعاقد مع بديل. نستمع إلى هانسي فليك.
8: هذا لا يغير قناعتنا بأننا نحتاج لاعبا رقم 9، مهاجم صريح حقيقي. الأمر واضح، لكننا في النهاية نملك جودة هائلة في الهجوم وفي الدفاع وفي خط الوسط أيضا. الجميع قادر على تسجيل الأهداف، لذا أنا سعيد بأن بيدري سجل هدفا اليوم أيضا. بالنسبة لي الأمر يتعلق بكيفية لعبنا حتى الآن وكيف نسيطر على المباراة ونستغل المساحات. أعتقد أننا نمتلك الجودة في مواقف 1-1 وفي إنهاء الهجمات، وهذا أمر جيد.
5: ويفتتح مانشستر سيتي مشواره الثلاثاء على أرض بورتو، وهي المباراة الأولى للإيطالي إنزو ماريسكا في هذه المسابقة على رأس النادي الإنجليزي، ليصبح 4 مدرب في تاريخ السيتي يقوده في دوري الأبطال. أما بورتو فيعود إلى المسابقة بعد غياب نسختين، وقد فاز في مبارياته 5 الأخيرة. ويرفض ماريسكا الحديث عن الطموحات البعيدة، مفضلا التركيز على كل مباراة بمفردها. نستمع إلى إنزو ماريسكا.
9: عندما تكون مع مانشستر سيتي تكون التوقعات دائما عالية. أحب أن أركز على كل مباراة بمفردها. من الصعب أن أخمن أين سنكون في فبراير أو آذار مارس، سواء في الترتيب أو في دوري الأبطال. بالنسبة لي الأهم هو أن أرى مدى تطورنا بعد كل مباراة، ثم سنرى أين ستصل الأمور.
5: شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
2: السعودية تعلن عن إصابة 73 شخصا في الهجمات التي أعلن الحوثيون هذا الصباح عن شنها ضد أهداف في المملكة. روسيا تستأنف ضرباتها في أوكرانيا وتطلق صواريخ باليستية على كييف، وذلك بعد هدنة لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة موفدي ترامب إلى البلدين.
4: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي غادة عبد العال.
10: زمان لما كان التليفون الأرضي يرن بعد الساعة 12 بالليل البيت كله كان بيتخض، لأن المكالمات المتأخرة ما كانتش بتيجي غالبا عشان حد يقولك تصبح على خير، وإنما عشان خبر مش لطيف أو مصيبة قررت تستنى نص الليل عشان تنزل على دماغ العيلة. دلوقتي ما فيش داعي نستنى التليفون يرن، المصيبة بتوصل لنا كل دقيقتين في صورة نوتيفيكيشن، رسالة من البنك، خبر عن حرب، إيميل من الشغل عنوانه عاجل، حد بعت لك عايزك في موضوع، جروب المدرسة بيعلن عن مشروع مطلوب تسليمه بكرة الصبح وعليه كل درجات أعمال السنة. والمشكلة إن من الناحية البيولوجية أجسامنا للأسف ما تعرفش الفرق قوي بين أسد بيجري ورانا ومدير بعت لنا كلمني أول ما تصحى. في الحالتين الجسم بيشغل نظام الطوارئ، يفرز الأدرينالين والكورتيزول، يسرع ضربات القلب، يرفع ضغط الدم ونسبة السكر مؤقتا، ويوجه الطاقة للأعضاء والعضلات اللي المفروض تساعدنا نهرب أو نحارب. وده نظام عبقري جدا لو فعلا في أسد، لكن المشكلة أننا ما بنهربش وما بنحاربش وما بنعملش حتى بلوك للمدير، بنفضل قاعدين مكاننا والجسم في حالة استعداد لمعركة لا تبدأ ولا تنتهي. الكورتيزول في حد ذاته مش شرير، بالعكس ده هرمون ضروري لتنظيم الطاقة وضغط الدم والمناعة، ومستواه طبيعي انه يعلى الصبح عشان يساعدنا نصحى ويقل تدريجيا بالليل عشان ننام. المشكلة بتبدأ لما التوتر المزمن بيبوظ الإيقاع الطبيعي ده ويخلي الجسم عايش طول الوقت كأنه عبد واقف على باب مسرح روماني مستني ميعاد المعركة. ومع الوقت الضغط المستمر ممكن يساهم في اضطراب النوم وزيادة الشهية والوزن خصوصا حوالين البطن، ويرفع احتمالات الضغط والسكر وأمراض القلب. كمان ممكن يأثر على التركيز والذاكرة والهضم والمزاج، ويخلي أعراض القلق والاكتئاب أسوأ، ويربك تنظيم الجهاز المناعي والالتهاب. لكن ده لا يعني أن الكورتيزول هو أبو كل الأمراض. الأمراض المزمنة بتحصل نتيجة خلطة معقدة من الوراثة والعمر والبيئة ونمط الحياة والحالة النفسية، لكن في نفس الوقت فالتوتر واحد من المتهمين الأساسيين اللي ممسوكين متلبسين في مسرح الجريمة. أهالينا عاشوا ضغوط يمكن تكون أصعب من ضغوطنا، حروب وأزمات اقتصادية ومسؤوليات أسرية أكبر وفرص أقل، لكن ضغوطهم كانت في أحيان كتيرة ليها بداية ونهاية ومساحات صمت بينها. الخبر له معاد والشغل له باب بيتقفل، والناس لما تروح البيت تختفي فعلا، مش تكمل معاك على واتساب لحد الفجر. إنما احنا عايشين في زمن الضغط المتقطع المستمر، مفيش كارثة واحدة ضخمة لكن في ألف دبوس صغير بيتغرس في الجهاز العصبي من أول ما نصحى لحد ما ننام والموبايل في ايدينا. والحل مش إننا نشتري مكمل مكتوب عليه يخفض الكورتيزول، الحل أقل إثارة وأكتر فعالية، نوم منتظم، مشي وسط الخضرة، وقت من غير شاشة، لعب مع حيوان أليف، علاقات آمنة، وطلب مساعدة نفسية أو طبية لما الضغط يبقى أكبر من قدراتنا. كل ده مش رفاهية فارغة، دي طرق بتقول للجهاز العصبي إن الخطر انتهى وإن مفيش أسد ورا الباب. غادة عبد العال.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: وهكذا نصل إلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
11: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
0: إبراهيم، بنعرف من امبارح أنه القمر موجود في برج الأسد، بس شو اللي تغير في الزوايا اليوم؟
11: نعم، بالتأكيد هو موجود في برج الأسد، راح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة الأربعاء. بالنسبة للزوايا، في ثلاث زوايا كلها من القمر. أول واحدة حصلت أوريدي الساعة 5 بالفجر، سيكستايل يعني 60 درجة مع كوكب أورانوس، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. الزاوية الثانية جاية الساعة 5 بعد الظهر، تراين يعني 120 درجة مع زحل، هي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. الزاوية الثالثة والأخيرة اقتران مع المشتري، وجاي الساعة 8:30 بالمساء بتخلينا نهتم بمشاكل ومتاعب الآخرين وبنحاول نساعدهم قديش بنقدر. وآخر شيء بدي أقول إنه اليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
0: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
11: الحمل بنقول له عندك رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، ما زالت الأجواء الرومانسية دافية، ويوم رائع للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل سواء كان بشكل طبيعي أو بالزراعة، وكمان بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
0: شو أخبار الثور؟
11: الثور راح يكون مشغول اليوم في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، المجال مفتوح قدامه لتغيير في داخل المسكن، تغيير في ديكور البيت أو شراء أثاث للبيت، أو حتى القيام بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم، وبهاي الفترة معروف أن الشمس الموجودة حاليا بالعذراء تشحن الثور بالطاقة والنشاط والحيوية لمواجهة مشاغله.
0: في شيء تغير عند الجوزاء من امبارح لليوم؟
11: امبارح كان مركز الجوزاء على الوضع المالي، اليوم لا، بيركز أكثر على الاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن أغلبها لمسافات قصيرة في جوا البلد. ممكن جدا الجوزاء اليوم يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا اليوم في عملية البيع، في رغبة قوية كمان للتقرب من الأحباء، والأجواء الرومانسية بتم دافية.
0: أجواء السرطان؟
11: أجواء مالية، كل تركيز اليوم السرطان حول أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل أو يعثروا على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة للسرطان بنلاحظ أنه أفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران اللي بيميلوا للتعاون معهم، وبصورة عامة علاقتهم ناجحة مع أفراد العائلة.
0: الأسد بطل الأبراج.
11: الأسد طبعا الأمر موجود عنده من امبارح المساء واليوم وبكرة، فمليان طاقة مليان نشاط، طبعا هو بحاجة إلى ذلك لأن الشمس الموجودة بالعذراء مش عم بتساعده كتير. فبنقول له بإمكانك أول شيء تبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد اليوم في أي ساعة من ساعات النهار، أو ممكن تواجه مشغلك تنجز قسم كبير منها. بلاحظ أنه شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء رومانسية كمان حلوة، والحقيقة بصورة عامة به هاي الفترة بنلاحظ على مولود برج الأسد لغاية 22 من هذا الشهر تركيزه أكثر شيء حول الوضع المالي في محاولة لتحسين الميزانية.
0: شو الجديد عند العذراء؟
11: مع مزيد الأسف جديد سلبي، على اعتبار الأمر لما بينتقل إلى الأسد هون العذراء بيشعر بنوع من التعب أو الملل بينال منه. ما ننساش أنه في قسم منهم لسه ما احتفل بعيد ميلاده،

0: وممكن في قسم منهم يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، أحلى ما عند الميزان، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية دافية. وفي قسم منهم عمله بينجرب بهاي الفترة، صار له أكثر من أسبوعين ثلاثة بينجرب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
1: العقرب.
0: العقرب مركز على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. قدامه فرصة إذا كان بيبحث عن عمل، وإذا كان بيشتغل كموظف ممكن إنه يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، الفرصة متاحة قدامه. بنلاحظ كمان على العقرب مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: في شيء هيك بارز عند القوس؟
0: أكثر شيء بارز عند القوس قوة الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، ولكن لمسافات بعيدة، يا اتصالات مع الخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة أو خارج البلد. بالنسبة للقوس بنقول له كمان عندك رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية حلوة، ممكن قسم منهم اليوم يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد، والتجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
1: جدي
0: أجدي مشغول في ضبط أموره المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. بس بنقول للجدي دير بالك على صحة إنسان عزيز عليك، في منهم ممكن أنه يدخل اليوم بشراكة مالية جديدة، الأجواء مهيئة لذلك. وبنلاحظ كمان على الجدي أنه الأكاديميون منهم عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
1: في شيء هيك مميز عند الدلو؟
0: أكثر شيء مميز عند الدلو تركيزه على موضوع الشراكة عربية، وهي ناجحة معه تماما. إذا شراكة عاطفة بعززوها أكثر وأكثر، أجواء رومانسية دافية، إذا في رغبة لإتمام خطبة أو زواج شفنا ما في خلو مسار، إذن بإمكانهم يقوموا بهاي الخطوة. ممكن جدا كمان الدلو يوقع عقد تجاري يستفيد منه. في كمان هون منلاحظ على قسم من مواليد برج الدلو عمله يفكر يدخل بشراكة مالية جديدة. بس أهم نصيحة للدلو، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم، بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: يبقى لنا الحوت.
0: الحوت رح يتراكم العمل قدامه في هذا اليوم بشكل ملحوظ. نذكرهم انه الشمس قبالهم، لما تكون قبالهم تنزل شوي من الطاقة، اذا يعتمدوا على انفسهم ولكن ما يبالغوا في اي مجهود جسماني عم بيقوموا فيه. ممكن انه يجدوا مساعدة من بعض زملاء وزميلات العمل. بنلاحظ كمان على الحوت انه افكارهم مقبولة عند الطرف الاخر كشريك، ان كان شريك عمل او شريك عاطفة، رغم انه الاجواء الرومانسية مش كتير دافية.
1: إبراهيم، معنا رسالة اليوم من نبيلة من الإسكندرية، مولودة بتاريخ 30/11/2003 الساعة 45 دقيقة في الصباح. بدأ توزيعة الكواكب في خارطتها ولمحة عن شخصيتها.
0: نعم، نقول لنبيلة أنت برجك القوس والطالع العقرب، لتوزيعة الكواكب عندها على النحو التالي: الشمس عطارد بلوتو في القوس، القمر المريخ في الحوت، الزهرة في الجدي، المشتري في العذراء، زحل في السرطان، أورانوس ونبتون في الدلو. بالنسبة لشخصيتها، تتمتع من خيال خصب بفيدها للاشتغال في المجالات الفنية، بتفاجئ الآخرين بتصرفاتها بين الحين والآخر، حساسة تجاه أفراد الجنس الآخر وبتنجح في التفاهم معهم، تجمع بين قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة النشطة، تنجح في حياتها بفضل تصرفها الدبلوماسي مع الآخرين، لكن عندها ميل لإقناع الآخرين بمعتقداتها إن كانت دينية أو سياسية أو فلسفية كمان. ما بتتحمل إنه حد يواجه لها ملاحظة أو انتقاد، على طول بيكون رد فعلها إنها بتضع يدها على عيوبه وأخطائه.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت عازف بيانجري اسمه ديزو رانكي.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

notaaribia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتا أريبيا.com

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك
4: كأنه بيعرفني وحسه قلبه مش عندي حنين.
0: وكمان هيك
5: معني كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: nota arabia.com تستحق السماع.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي
2: أهوي لك ناي
0: وكمان هاي
3: في عنده شي ملقيته بكل الناس
4: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.
5: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

يهمني من دهلك يا حبيبي ما يجاوبني غير الصدى. سفرتنا كانت غريبي عدني بعيدي وقريبي. يهمني من دهلك يا حبيبي ما يجاوبني.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحذاك الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها قلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: serious.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هي
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هي
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هي
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهي
5: دمي عابر

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حته من بتوع زمان دول. هاي يا سدوسه
1: ماشي
0: سيكو عايشين في غابة فلازم أكون
2: مفترس. نوتة عربية
0: الهيترز مركز إني لا أنجرف مع وساخة المجال مع لهوجة التفاق.

مش باجي بدر انا مش فاضي في مشاغل في عزيمه في وليمه زي غريمه كون نصيبك مش هسيبك الا مصيبك هتدك تجيك مصيبه العب الزهر زي شيبه ادفع المهر انا ابن العيب اركب كل اللي في جيلي عادي يا اسطى لا مش غريب

صح صح زرقاء ماشي دغري او يمين بيحسدونا طمعين بابنقفش احنا في كمين وانتو شوية متضايقين ماشي دغري او يمين.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتا عربية.

0: شريف العين.
1: Twenty-four hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
2: Nota Arabia, من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفا.

0: وبحكي وكمان هاي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: nota arabia.com تستحق السماح.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. notaarabia.com نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هاي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هاي
0: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: notaarabia.com تستحق السماع.

دقات بوم بوم كلاب لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع. notaarabia.com نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نمية جرح مجنون.
1: نوتة نوتة عربية
0: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
1: وكمان هي
0: هيا منديلك فيا
2: هيا منديلك فيا
0: من سحلي عاره شيا
1: وكمان هي
3: قلبت هدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حدا
4: نوتة عربية بتحكي لاختك وهي

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: كمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

واحدة انت حبيب العالم.

تدرون؟ لازم الوحدة فينا تعرف متى تقول انتهى. قولوا وراي، انتهى. لكل شخص جرحني، آلمني، وثقت فيه وعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي ورماهم ورا ظهره. انتهى. لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي. خلاصة الكلام، ما عد بعيوني أمير مدامه ما عد.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
5: دمي حاب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا نوتة أصدقاء نوتة عربية. نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.